مارا نما خمبورخت بإنشي بورخيلي بيرد كاسخ إيشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبورخت بإنشي بورخيلي بيرد كاسخ إيشوع اختب انشي برخيلي بيرت كاسخ ايشو

مارا نما خمبورخت بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشوع سلامة إلخ مريم ليسا نعمة مارا نما خمبورخت بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشوع

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

الكوسة خيلة وتج سلامة الأخ مريم ليسا نعمة مارا نمة خمبورختة بإنشة برخيلة بيرت كاسخ إيشوع سلامة الأخ مريم ليسا نعمة مارا نمة خمبورختة بإنشة برخيلة بيرت كاسخ إيشوع

عمي مارا نما خمبور اختب انشي برخيلي بيرت كاسخ ايشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبور اختب انشي برخيلي بيرت كاسخ ايشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبور اختب انشي برخيلي بيرت كاسخ ايشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبور اختب انشي برخيلي بيرت كاسخ ايشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبور اختب انشي برخيلي بيرت كاسخ ايشوع

برخت بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشو سلام الله مريم ليثا نعمة مارا نمخ برخت بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشو

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن.
2: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Oh Jesús mío,
3: perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
0: خاصة تلك التي تحتاج كثيرا إلى مراحمك.

الاخ مريم ليثا نعمه مارا نمه خمبورخته بانشي برخيله بيرد كاسخ ايشو

مارن ما خمبرخت بانش برخيله بيرت كاسخ ايشو سلامة الاخ مريم ليتا نعمي مارن ما خمبرخت بانش برخيله بيرت كاسخ ايشو

جامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نمة خمبور أختب إنشي برخيلة بيرد كاسخ إيشو.